0: قالوا بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحباية. يا يا يا يا يا يا
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل عيون.

0: لكن يا بياعة المحامي ضروري، لأن القانون في عكفات، في برمات، في قوض للاجتهادات. وحدك بتضيعي، بتعلق بفخ القانون. يا بياعة والقانون مدينة حديد ما فيها حدا غير الليل والياباس والبرودي. لازمك دليل، المحامي دليل، وطواط القانون الواقف بالروب الأسود والمشلح الطويل.
1: ما حدا توكلي، رح دافع لحالي وضوي علي قنديل العدالة.
0: وشو بتطلبي يا بياعة؟

دفعنا بدمنا الغالي مولاي ويا خيال يا راكب مولاي.

الجمعة الثامن والعشرون من آب من عام 2026. أسعد الله صباحكم.

أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. من صبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحل انطلاقته دوما بفكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. وتزداد انطلاقة يوم الجمعة ألقا وعطرا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم في عليين بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

نترافق سويا اليوم في مشوار جديد، مشوار يتابع أبرز التطورات والأحداث والمواضيع التي حدثت خلال الساعات الماضية، يلقي الضوء عليها، يعرفكم على تفاصيلها من خلال الفقرات المتلاحقة. حلقة غنية بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، مع بيئة متميزة دايما من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم.

صاحبي طيبة بتمني هلا حضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس اليوم وطقس الويك اند كيف رح بيكون؟ هناك تقلبات بانتظارنا. صيفي رطب عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية بيستمر لغاية ظهر بكرة السبت، لما بتتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز شمال غرب تركيا والذي يقترب تدريجياً ويدفع بكتل هوائية معتدلة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، مع تساقط أمطار متفرقة ممكن تكون غزيرة أحيانا بعد ظهر السبت مترافقة ببرق ورعد خاصة بالمناطق الشمالية. هالمنخفض الجوي يلي بيستمر لغاية مساء الأحد عندما يبدأ الطقس بالاستقرار تدريجيا. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الجمعة غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، مع انخفاض قليلا بالمناطق الجبلية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 23 وصولا ل 32 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 18 ولغاية 30 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 22 ولغاية 35 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 لل 85%. هيدا بالنسبة لليوم الجمعة. بكرة السبت الطقس بده يكون غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وبداية الانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، بيتحول تدريجيا إلى طقس غائم وتتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا بفترة بعد الظهر بالمناطق الشمالية. أيضا يتوقع أن يكون هناك ارتفاع لموج البحر. أما يوم الأحد فالطقس رح بيكون غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض، يتكون الضباب على المرتفعات وأيضا تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية وتنشط الرياح. تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد ظهر الأحد ليبدأ بفترة المساء الطقس يستقر تدريجياً.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة 28 من آب، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. تفجيرات إسرائيلية ضخمة جنوبا ولا تواصل بين واشنطن والحزب. السفير ميشيل عيسى يثبت معادلته لانسحاب إسرائيلي قبل تسليم السلاح. أين هم؟ ملف خاص من النهار في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري. وزير التجارة الخارجية الإماراتي بعد لقائه الرئيس عون: وجودنا في لبنان رسالة إيجابية. رسائل عواصف واشنطن الصريحة، هل قصد ميشيل عيسى رئيس الجمهورية؟ الوفد العسكري اللبناني إلى روما في أيلول وثلاثة مخارج لقوة التحقق. بعد أدوية السرطان المزورة تحذير من مغروسات عظم فاسدة في لبنان. تسلم دعوة من سفير الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ولقاءات سياسية في قصر بعبدة. من نصر الله إلى نعيم قاسم، هل يقر حزب الله بفقدان الدور والموقع؟ إسرائيل لواشنطن: المشروع التجريبي في جنوب لبنان قد فشل. من التوثيق إلى القضاء، لبنان يبحث سبل ملاحقة إسرائيل.

فرار 13 جنديا إسرائيليا خلال خدمتهم في جنوب لبنان، فماذا حدث؟ ترامب يعلن تطهير هرمز من الألغام ويهدد بالحصار العقابي، وطهران تلوح بالرد. وزير الخارجية القطري يلتقي عراقجي وقليباف، وتجديد على ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي. 6 أشهر من حرب أمريكا وإيران، لماذا عجزت القوة عن حسمها؟ باس شيكيان يلتقي بوتين الأسبوع المقبل. لم نبدأ الحرب وإيران تعرف كيف تدافع عن نفسها. نجاة 175 عراقيا بعد خروج طائرة عن المدرج في مطار مشهد. البنزين يهدد بإشعال إيران مجددا. الحكومة أمام قرارها الأخطر في وسط طوابير البنزين. نتنياهو لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران. وفي النهار كتب نبيل بومنصف عن تراجعات مبكرة في مسار الدولة اللبنانية الجديدة. وكتب ساركيس نعوم: التحالف السعودي الباكستاني التركي، هل هو تحالف فعلي أم ورقي؟ إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: إيران لا تلين ومعركة العقوبات خاسرة. إسرائيل تنعى المناطق التجريبية، الجيش لا ينزع سلاح الحزب. نائب رئيس الحكومة طارق متري: توثيق انتهاكات العدو بجهد شخصي. شركة طيران الشرق الأوسط تقامر بالركاب، حجوزات تفوق سعة الطائرات. اللاجئون الفلسطينيون بعد العدوان، أين الأونغوا؟ الرئيس بري: إيران في قلب المعركة ولا تدير حروبا بالوكالة. العدوان الإسرائيلي يتواصل جنوبا، استشهاد عروس وجرح آخرين في عرب صاليم. السفير عيسى ينتقد جنبلاط والأخير يرد: يبدو أن انشغاله بنشاطه منعه من قراءة ملاحظات على اتفاق الإطار الثلاثي. جولة روما معلقة، والسفير كرم يكرر رغبته بالانسحاب. الطعن في التمديد للمفتي دريان في الثلاجة السعودية. كهرباء القوات من وعد 24 على 24 إلى توزيع العتمة. واسعة على حسابات المعارضين، السعودية تطهر فضاءها الرقمي. إعادة نشر الفصائل الموالية للرياض وصنعاء تشدد الضغط العسكري. طهران وبغداد تكثفان مشاوراتهما، ممنوع الصدام الداخلي العراقي. لا استعداد إيراني للتنازل، ترامب والعقوبات معركة فات أوانها. مؤشرات التعنت الأمريكي باقية، إيران للوسطاء لا فاتح مجاني لمضيق هرمز.
موسكو. تهدد بريطانيا باستهداف مواقع عسكرية تابعة لها داخل أوكرانيا وخارجها. وكالة رويترز: واشنطن تراجع نفوذها في أوروبا وصولا إلى هياكل المخابرات. استعار الحرب التجارية: كندا أكثر جرأة في وجه ترامب. إسلام أباد: لم ننقل رسائل من ترامب إلى طهران ولا نلتزم بالعقوبات الأحادية. وفي الأخبار: كاتبت راجانا حمية: هيئة الحج تنظم طريق البر، حملات العمرة أمام الاختبار. إلى عناوين نداء الوطن: تلة علي الطاهر، 48 ساعة للتسوية أو الحرب. خيارات الدولة تضيق والوضع إلى الحضيض. ما قبل أيلول ليس كما بعده، وعلاقة عون بواشنطن بأفضل حالاتها. الرياض وباريس ترسمان نهاية زمن السلاح غير الشرعي في لبنان. الإمارات تعود إلى بيروت، فهل يعود لبنان؟ الدراجات النارية على طرقات الشمال، فوضى تهدد حياة الجميع. واشنطن: اليونيفيل فشلت ونسعى لترتيبات دعم للبنان لنزع سلاح الحزب. اليونيفيل: القرار 1701 لا يزال الإطار الأساسي للاستقرار في جنوب لبنان. أمن الدولة يصادر 11 مولدا مخالفا في أبي سمراء والمنيين. نقابة المحررين: سنواجه قانون الإعلام بصيغته الراهنة حتى إقرار التعديلات. جون بلوت يرفض الإطار الثلاثي، فلنعد إلى اتفاقية الهدنة والقرار 1701. الرئيس عون في عيد الأمن العام: أنتم القدوة ومهما عملتم نحن مستمرون من أجل المواطن. وزير الإعلام بول مرقص من قصر بعبدة: الرئيس وقع قانون الإعلام الجديد. توغل إسرائيلي في أطراف كفر شوبة ورفع العلم في منطقة الشميس. الحصار يخنق إيران وترامب يوصد باب التفاوض. رحلة الريال الإيراني تختصر سطوة العقوبات. رئيس الموساد السابق: العالم بدأ يدرك أن التهديد الإيراني لا يقتصر على إسرائيل. ترامب يؤكد: بوتين لن يهاجم أراضي الناتو. واشنطن: لا محادثات مع إيران والحصار البحري مستمر. نتنياهو وكاتس: إعادة إعمار غزة مشروطة بنزع سلاح حماس. رئيس وزراء قطر يزور طهران اليوم لمواصلة جهود الوساطة. وباكستان تؤكد أن جهودها مستمرة لحل أزمة الشرق الأوسط. السفن ستعبر المسار الأوسط في هرمز إذا استجابت واشنطن لشروط إيران.
الإنفاق الحربي يستنزف أموال البحرية الأمريكية. وفي نداء الوطن كاتب سامر زريء عن الوزراء الصامتون ومجلس الخرس. وكتب جون فغالي هذه المرة الحق ليس على الطليان. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، حراك لإحياء التفاوض وسط تشدد إيراني أمريكي، إسلام أباد ترى ضرورة لذلك، والبيت الأبيض يبقي كل الخيارات مطروحة. تصعيد إسرائيلي يربك الوضع اللبناني، واشنطن تحمل حزب الله مسؤولية عرقلة الحلول. الحكومة العراقية الزيدي لن يستقيل، وحصر السلاح بالقانون. ولد الشيخ أحمد يعود للدبلوماسية أمينا لمجلس التعاون الإسلامي، أمضى 3 عقود بين العمل الأكاديمي والخارجية الموريتانية. الإعدام لمخبر في النظام السوري السابق، وموسكو تقول استقبلنا بشار الأسد لأسباب إنسانية. ضربة انتخابية لنتنياهو من بوابة حماس، اغتيال حارس السنوار. ترامب: لا نريد التحدث إلى الإيرانيين ونركز على معاقبتهم اقتصاديا. حظر السلاح: هل تفتح واشنطن ثغرة في جدار حرب السودان؟ الرئيس الشرع يجرب أول تحويل عبر فيزا لدفع ثمن قهوته في دمشق القديمة. السفير الأمريكي في بيروت: ارتباط حزب الله بالقرارات الإيرانية ينعكس على مسار المحادثات بين لبنان وإسرائيل. يوم ميداني مفتوح في جنوب لبنان، غارات إسرائيلية وتوغلات على عدة محاور. 6 أشهر من الحرب، أمريكا تبحث عن انتصار وإيران تبحث عن مخرج من الحصار. الشرع يعين مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة. الشرق الأوسط، تتابع نشر أجزاء من مفكرات عبد الحليم خدام. احتياط سوريا 12 مليار دولار كان مسجلا باسم حافظ الأسد.

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرق خليج عدن. البيانات الرسمية: حركة الشحن عبر مضيق هرمز دون متوسطها لعشرة أيام. كوريا الجنوبية تدعم جهود ترامب لاستئناف المحادثات مع جارتها الشمالية. أمريكا تقترب من اتفاق يضمن لها وصولا طويل الأمد لنفط فنزويلا. مسؤول أمريكي: اجتماع مالية دول العشرين سيركز على النمو والعقوبات على إيران. محضر المركز الأوروبي مهد لرفع الفائدة مجددا في سبتمبر لكبح التضخم. مهرجان البندقية السينمائي يضيف وثائقيا عن غزة إلى اختياراته الرسمية. 14 جامعة سعودية ضمن أفضل 1000 جامعة في تصنيف شانغهاي. استخدام السوشيال ميديا يوميا يسبب الاكتئاب. وفي الشرق الأوسط كتب رضوان السيد عن صناعة الثقافة وصناعة السياسيات.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ راح نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار.

0: تشهد العلاقة بين نائب بيروتي ودار الفتوى تطورا كبيرا يقوم على مبدأ العمل لمصلحة أبناء العاصمة وعدم إدخالها في أي حسابات سياسية. منيح والله،
1: جيد الفصل ما بين الأمور السياسية والأمور المعيشية أو المساعدات، يعني التنسيق مفترض يكون عادي طبيعي، الخلاف لا يفسد للتنسيق قضية.
0: يرى مراقبون أن خطورة مشروع العقوبات لا تكمن في مضمونه فحسب، بل في توقيعه من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، بما يعكس تقاطعا سياسيا حول تشديد الضغط على لبنان ويمنحه جدية أكبر ويجعل مسار العقوبات مرشحا لمزيد من التصعيد. إن الملفات القليلة يلي بيجتمع عليها الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي وهي مسألة تشديد العقوبات على حلفاء الميليشيا في لبنان.

بعدما رعى رئيس الحكومة نواف سلام وضع حجر الأساس لإعادة تأهيل مطار رني معوض، علم أن الرئيس عون سيرعى عملية الافتتاح وانطلاق أول طائرة، وسيكون وجود الرئيس في الشمال مناسبة لرعاية عملية تطوير مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية. حلو التقاسم الأدوار هيدا، يعني دولة عم تفتتح المشاريع. مفترض أنه إطلاق الطائرة الأولى موعده ب10/10، فمثل ما الرئيس سلام هو اللي افتتح المشروع، إعلان إطلاق أول طائرة من اللقلعات رح بيكون برعاية وحضور رئيس الجمهورية. هيدي الخبرية طبعا بيوجه كل اللي شككوا بالمشروع وقالوا لك مجرد استعراض لا قيمة له، ليس بالأمر الجدي. جدي ولا مجدي يا جدي؟ إلى أسرار جريدة الجمهورية. يشتكي السياح خصوصا المغتربين اللبنانيين من ارتفاع ملحوظ بالأسعار مقارنة بالعام الماضي، كيف تشير الأرقام إلى تضخم يتجاوز 45%. حتى المغتربين والسياح عم يشكوا من الأسعار، نحن إيش بدنا نقول لك؟ هو نحن من عاداتنا وتقاليدنا الفنائية لما منشوف حدا مغترب فكمان نشطح بالأسعار بالزيادة، قال لك أكلة ونسميت عليك. باتت دولة جارة للبنان وجهة رئيسية للهجرة التعليمية للبنانيين، إذ باتت تعد ضمن أكثر 4 وجهات للطلاب، بالإضافة إلى كونها مركز أعمال مهم للكثير من رجال الأعمال اللبنانيين. يعني بالله أنه لما بتكتبوا دولة جارة، مين عندنا جيران نحن؟ يعني قصدكم سوريا، أنه أكيد من الناس مش عم تروح تتعلم بإسرائيل مثلا. هلأ فهمنا التجار عم بيحاولوا يستغلوا فرصة إعادة الأعمار، بس كمان طلاب صاروا عم يروحوا يتعلموا هونيك والله؟

يتخوف خبير مالي من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة على الحزب وإيران، بالإضافة إلى تراجع قيمة التحويلات المالية من المغتربين مع ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على السلع الغذائية وفاتورة الكهرباء، إلى تراجع حجم الكتلة النقدية بالدولار وتآكل احتياطات البنك المركزي بالعملة الخضراء. هلا نحن شايفين المشاكل اللي عم تكتر وعم تكبر، يعني بس انه عم تجمعوها كلها على بعضها هيك وتبشروا الناس فيها، حرام عليكم في هذا الصباح الباكر. هيدا كله على ابواب عام دراسي جديد، يعني من اساسها المواطن اللبناني ينوء بمشاكل العام الدراسي. إلى خفايا وأسرار موقع Lebanon Files. يكشف تقرير دبلوماسي أن العقبة الأساسية أمام المشاركة الدولية في أي آلية مقبلة للمراقبة جنوبا تاكمون في غياب الضمانات الأمنية المطلوبة، إذ أن الدول المعنية لا تبدو مستعدة لإرسال عناصرها إلى بيئة متوترة في ظل استمرار الحرب. أكيد هيدي دول بتحترم حالها، ما بتكب جنودها، ما بتكب مواطنيها بالنار كرمال تقبض عليهم مثلنا نحن، ما بتسترخص أرواح مواطنيها. فأكيد أي دولة بدها تشارك بموضوع المراقبة بعد انتهاء موعد قوات اليونيفيل بدها تكون حريصة على أمان وضمان هذا الأمان.

طاي خبرية حلوة يعني، كل ما تتوسع مرافق كل ما معناتها في عمل أفضل وفي ازدياد بالتجارة استيرادا وتصديرا. تعكس كلمة الرئيس عون أمام ضباط الأمن العام في فكرة تأسيس الجهاز عتبا وربما أكثر على بعض وسائل الإعلام التي تطبخ سيناريوهات وتوزعها بحق الأجهزة الأمنية لأهداف شخصية يعرفها الرئيس ورؤساء الأجهزة لبعض الأشخاص المتضررين من عمل الأمن العام. لا بغض النظر ما نحبين نفتح هذا الملف يعني الكلام القاسي والدفاع دايم عن الأجهزة الأمنية وكأنها لا تخطئ، هذا خطأ بحد ذاته، خي كله يخطئ ويصيب عادي، وموضوع الباسبورات المزورة هو موضوع جدي، من هو سيناريو خيالي اخترعه الإعلام، حاجة نكذب على بعض. فأنتوا اعترفتوا فيه يعني الأمن العام اعترف فيه وقال لك فتحنا تحقيقات وعاقبنا المسؤولين، فهذا مش موضوع من اختراع الإعلام، هذا موضوع حقيقي. أسرار نداء الوطن. يبدو أن الحكومة لا تتجه إلى استرداد مشروع قانون الانتظام المالي وتعتبر تعديله من مسؤولية مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار مقترحات اللجنة الوزارية المكلفة إعادة دراسة المشروع، فيما تؤكد مصادر وزارية أن الدولة في نهاية المطاف عليها تحمل الجزء الأكبر من الكلفة لتغطية الالتزامات للمودعين. طبيعي أن يكون هناك فصل بين السلطات وكل مؤسسة هي تقوم بعملها، هذا الموضوع التشريعي هو عمل مجلس النواب فيما العمل الحكومي هو عمل السياسات التنفيذية. معلش لدينا رئيس حكومة بيفهم بالقانون وعم يطبق القانون، انتم مش معودين عليها. يهمس عدد من الجنوبيين بأن منشأة علي الطاهر لا تزال موضع تمسك من الحزب وسط حديث عن رفض تسليمها للجيش اللبناني، ويقال إن أهمية المنشأة تتجاوز الجانب العسكري إذ يتداول عن معلومات باستخدامها كخزينة مالية ومكان لحفظ الذهب المرهون لصالح القرض الحسن. قصة ضخمه فيها لموضوع علي الطاهر، كله عم يضخم فيها، ضخمه بها قصة، هي البنك المركزي، هي المصرف المركزي للميليشيا. يمكن كمان هي تطلع تلال علي الطاهر مكان إقامة الإمام سرديبو. طبعا أنتوا عارفين ليش كل هالتضخيم، مشان بعدين كل واحد يقول لك انتصرنا سواء فيتوا علي أو ما فيتوا عليا.

بحسب المعلومات يتوالى وصول سيارات تعرضت لحوادث خطيرة في الخارج وأصبحت خارج الخدمة ليعاد إصلاحها في لبنان وعرضها للبيع والسير على الطرقات. والسؤال، كيف يسمح باستيراد هذه السيارات وأين هي معايير السلامة والرقابة المطلوبة؟ هالعيد الظاهرة موجودة عنا من زمان، بس ما بعرف إذا عم تتفاقم بالآونة الحالية. من طيبة حوادث السير عم تكتر، ما في شيء نظامي، لا المواطن نظامي ولا الطرقات نظامية ولا النظام نظامي. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، يجري الصحفي رامي نعيم اتصالات بعدد من الإعلاميين والمتمولين تحت عنوان التحضير لإطلاق قناة تلفزيونية رقمية جديدة تتولى تقديم نشرات إخبارية وبرامج سياسية. ويقول نعيم إن المشروع يحظى بدعم أساسي من تاجر الدخان سركيس سركيس ومن عمر حرفوش الطامح إلى دور النيابي، مؤكدا

أن إطلاق القناة لا يتعارض مع عمله في نداء الوطن وليس موجها ضد الام تي في، ويشار إلى أن رامي نعيم يعمل مستشارا إعلاميا لدى سركيس الذي سبق أن ترشح للانتخابات النيابية في أكثر من دورة. لا يعيب موضوع العمل، بس انه بعد استبدنا قنوات ومنصات اعلامية ما شاء الله عنا فائض، يعني هالبلد على مساحته الجغرافية وعدد سكانه بعتقد عنده وسائل اعلامية اكتر من كل الدول العربية.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط، سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميق وجعل نجية الحشاشين الشتامين النقيقة.

بما أنه الوضع السياسي تقريبا شبه مكربج رغم أنه يحتل صدارة التصريحات هي إطلالات فخامة رئيس الجمهورية بالأمس مثل اليوم اللي قبله وأيضا زيارات السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، إنما بما أنه الحديث صار مكرر وتلة علي الطاهر والمعركة المنتظرة وجولة التفاوض الجاية والحق على مين، وبالوقت نفسه طبعا اللي العدو الغاشم نازل جرف ونازل توسيع للخط الأصفر ومزيد من الهدم والاحتلال والغارات، فبالتالي أصبحت الأمور مكررة. مشان هيك اليوم أخدينكن على عناوين مختلفة بحلقتنا. هيدا ما بيعني أنه العناوين تقل أهمية، بالعكس في عناوين مثلا تبيت موضوع الصحة والفضائح اللي تم اكتشافها بالأمس، هيدي أولوية الأولويات. هذا الوضع الجامد ما هو إلا اتجاه لمزيد من الخسائر أو تحضير النفس لمعركة جديدة قادمة، وكأنه نحن مش قادرين بعد أنه ناخد قراراتنا الحاسمة ونطبقها في قرارات اتخذت، مفترض أنه نبلش نلاقي تطبيقها على الأرض وإلا نحن عم نجهز حالنا لقتل جديدة. واخر شيء رح نروح على نفس الامور اللي هلا نحن رافضينها مثل العادي، تضيع الفرص وبعدين بنروح لالا نحن وخاضعين. على كل بالانترو بدي توقف عند شغله، بتعرفوا خلال الجلسه التشريعيه اللي صارت مؤخرا تم اقرار 3-4 قوانين عم يتم توقيعهم بشكل تلقائي من رئيس الجمهوريه بحكم انه معه شهر لحتى يدرس هذه القوانين قبل ما يوقعها او يردها. فتم توقيع قانون الغاء عقوبه الاعدام بالاسبوع الاول، الاسبوع الماضي تم توقيع قانون المصارف هيكله المصارف، وامبارح كان عم بخبرنا وزير الاعلام من بعد ما زار رئيس الجمهوريه انه فخامه الرئيس وقع على قانون الاعلام رغم كل الاعتراضات يلي صارت عليه. طبعا القانون بس حتى يتوقع ينشر بالجريدة الرسمية، بعد لغاية الآن لم ينشر، بس خلص يعني زلمة طلع من الاجتماع وقال لك الرئيس وقع وبس هيك، كمان يعني حتى النقابات استنفرت من بعد هذا التوقيع. بالأمس عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماع استثنائي بعد توقيع الرئيس على قانون الإعلام لمناقشة ظروف صدوره وتداعياته وكيفية مواجهة ما يحمله من ثغرات ومخاطر جوهرية بحسب البيان. وأبدى المجلس أسفه لتوقيع القانون رغم مناشدات اتحاد الصحافة اللبنانية برده إلى المجلس النيابي، محذرا من مخاطره الجسيمة على الحريات الصحفية ووحدة الجسم الإعلامي والمواد المسيئة اللي بقلبه، ولا سيما المادة 104 اللي تضرب الحريات والمادتين 74 و115 يلي بيهددوا وحدة الصحافة بتفتيت النقابات، فضلا عن وصف المخالفات الإعلامية بالجرائم عبر مواد القانون. وأكدت نقابة المحررين تضامنها الكامل والتام مع نقابة الصحافة بإطار اتحاد الصحافة اللبنانية، وأنه هن باقيين بمعركتهم لا محاولة فرض تعديلات على هذا القانون. سبق وناقشنا باستفاضة موضوع قانون الإعلام الذي درس وقتل درسا وبحثا لمدة 16 سنة، شفنا جهات عم ترحب وشفنا جهات عم تنتقد، والاستنفار كان من نقابة الصحافة ونقابة المحررين، وانتو عارفين انه هيدا الاستنفار حاطينه حجة قصة المادة 104 واللي هي مادة خطيرة وبتتعدل بعدين. يعني اذا الواحد عنده نية جدية لا قانون إعلام جديد ولا تطبيقه عادي بتقدر تطالب بتعديلات بعدين، المجلس النيابي حيسكر يعني خلاص حيسكر وياخد المفتاح ويكبوه بالبحر، لا ما موجود المجلس النيابي، وزير الإعلام وعد بتعديل هذه المادة، هن حاطين هالمادة حجة لا حتى يغطوا على السبب الرئيسي لكل هذا الاعتراض يلي هو قالك تفتيت النقابات، لأنه القانون الجديد بيلغي المجلس الوطني للإعلام وبيسمح بتأسيس نقابات جديدة، وبالتالي هن يضمحل دورهم، فهن خايفين على دورهم مش خايفين لا على الحريات ولا على قانون الإعلام ولا على حرية الإعلام ولا على الجرائم الإعلامية كما يدعون. هلا الله اعلم بالنوايا، بس يعني انا بعرف نحن بس حتى نكبر الحجر ونكبر الشعارات شو بيكون وراها، فبالتالي هني خايفين على مناصبهم ونقابتهم ومراكزهم وليس الخوف من المادة 104 اللي عملت لهم كل هالرعب.
بعدين جميع الأحوال أي مادة يعني كانت بتتعدل ليك نحن من عقد الأمور يعني دائما لأنه بدنا نلغي القانون خيّلنا 16 سنة عم تبحثوا فيه ما قدرتوا أنه تلاقوا حل خلال هال 16 سنة عمر 16 سنة الناس بتكر آلاف القوانين يعني عم نحكي عن مجلس النواب بالبلاد اللي بتحترم حالها وبتحترم شعبها. حاجة بقى اخدينا حكاية تبريق الزيت قصة تبريق الزيت المادة 104 المادة 104 والتخويف والكذا قال يعني هلا الاعلام هو بحالة سليمة جدا مش بحاجة لضبط مش شايفين كل هالانفلات مش شايفين كمية الدجل والاشاعات مش شايفين كمية المؤسسات التي لا تخضع لأي رقابة لما تنشر وفجأة بتبطل موجودة. في ثغرات طبعا في ثغرات بس اذا الواحد نيته عنده نيه جديه للاصلاح فخلص بتوجه بيرجع للمكان اللي بتتعالج فيه الثغرات اللي هو المجلس النيابي وبيطالب بتطبيق التعديلات. هلا تحجم القصه يعني ما بدك كل هالتخويف والبعبع اللي طلع لنا بالماده 104 بس نحن عارفين ليه يعني ما بده من إلنا خوفا على المناصب خوفا على النقابات احسن ما يصير في نقابات جديده بعدين ويبطل لنا كلمه عرفت كيف؟

تنظم ع سحر عيونه أحلى الأغاني ما بتلحق تنسى الأول تتحب التاني تنظم ع سحر عيونه

0: يا ريت لا حنيت ولا حبيت حكاية حبك راح بتصير متل حكاية بريق الزيت متل حكاية بريق الزيت.
1: للتواصل مع تريبولي لايف 03-633-087 SMS أو واتساب

من خارج قاموس الجدليات اللبنانية المعتادة كانت بالأمس ريما الرحباني تتصدر الترند تقريبا بلبنان من بعد دخولها برقم قياسي من الردود على كلماتها. طبعا مش أول مرة بتكون هي متصدرة للترند بلبنان بحكم دايما أطلالاتها جدلية وكلامها دائما نافر وتتمتع بكمية من السماكة، يعني سبحان الله فعلا البطن بستان يا أخي، كل عائلة مثل بيقولوا فيها باللعب والبطن بستان وكل هالجمل والأمثال اللي حافظينها. لحتى لخص لكم بس الأمر مشان غير المطلعين، مع أنه شفت كتير مطلعين ما شاء الله، قريت مئات التغريدات والبوستات التي ترد على أطلالاتها مؤخرا. القصة بلشت بين اجتماع نشر صورته جمع السيدة ريما الرحباني. لاحظوا هون كمان شغلة مهمة قبل ما نبلش، نحن عم نحكي هون مع ريما الرحباني بشكل فردي مواطنة لبنانية، يعني لا ريما الحمدقة ولا ريما اللي شعر بنقة ولا ريما بنت فيروز أو بنت عاصي أو أخت زياد، فمشان بس يعني ما حدا تطلع معه الضغينة أو يعني يعصب زياد عن اللزوم، لك لا عم تدق بالمقدسات وبنت فيروز، لا هي أساسا هي طلبت هيدا الشيء، هي قالت اللي عم بكتبه لا يعبر لا عن فيروز ولا عن عائلة الرحباني. هلا اي نعم هي دايما بتمضي بترجع اخر شيء بكل بوستاتها يلي هي جرائد ما شاء الله، بتكتب امضاء موقع بشكل جماعي، يعني ريما زياد عاصي فيروز هالي ليال، بتجمعهم كلهم على بعضهم وبترجع بتقلك انه انا عم بحكي باسمي الشخصي، فما ما تمضي على الامضاء، لكن امضي باسمك قليلة يعني ملا بوست بدك تمضي. مش ما يسرقنا الوقت بس لأنه في شغلات مهمة. قبل كل شيء طبعا أنا من خلال اختيار هذا الموضوع بدي بوجه آخر شيء كم رسالة معينة. القصة بلشت من حوالي 3 أيام، نزلت على صفحتها وعلى صفحة عبد الغني طليس الشاعر البزاءة واللي وصل لأرزل العمر واللسان الطويل يلي بيسب فيه الآخرين المعارضين لنهج الممانع، نشرت صورة لألن مع بعض قاعدين بأحد المقاهي عم يحتسوا كأس من البيرة من بعد ما تغدوا، فحطت الصورة وكتبت طبعا بوست طويل عريض عن عبد الغني طليس الشاعر العظيم وصديق الوالد على مدار السنين وما تركت صفة حلوة محطتها فيه، وطبعا مرقت من خلال رسائل سياسية البطل المقاوم يلي عم يواجه المتآمرين على البلد وما بعرف ايه من كل هالعبارات. انتبهوا هلا انا لحتى رصدت لكم الموضوع كنت مضطر اقرا 3 بوستات لريما الرحباني وكل بوست جريدي، يعني عصرت على نفسي ليمونه مثل ما بيقولوا اخواتنا المصاروي وتحملت كلام شرقي غربي لانه بتضيعك، بكون عم بدها تحكي بموضوع بتفوت يمين بتطلع شمال بتعمل تكويع ما بعرف كيف بتبطل عارف عن شو عم تحكي اساسا قد ما بتجعدين وبتعمل اضافات وبتحاول تتهضمن وكانه هي من سليله يعني عائله الرحباني او وكانه يابا انا مهضومه مثل زياد وقلت فرق مثل ما قلنا البطن بستان، يعني بتشوف هضامة وخفة دم زياد الرحباني حتى لو كنت معارضه بالسياسة، بينما بتشوف تقل دم ريما الرحباني بتعرف الدال البطن ممكن يحوي. فاضطريت اقرا 3 بوستات يعني واخذوا وقت طويل ولحتى الواحد قدر يتحمل ريو لحتى بس نقدر نلخص لكم القصة. لما نشرت هذا البوست الأول أتت عليها الردود من كثير ذكروها بتصريحات وبوستات سابقة لألا كانت عم تهاجم فيها نفس الشخص اللي هو عبد الغني طليس لما كان الخلاف محتدن بينه وبين أولاد عمه، عم نحكي عن أسامة وغسان، واللي رجعت امبارح تذكرته دايما هي بتكتب عنه باسم الطبل من كتر ما أنا محترمة ومهذبة وبتحترم العالم، فذكروا انه شو عدا ما بدا مع اساس كنت تهجمي لعبد الغني طليس بالاسم وكان هو يطلع يهجمكم وهو كان ياخذ موقف مع اسامه وهلا رجع صديق الوالد وكذا، حتى في ناس ذكروه حطوا له سكتش من سكتشات العائل زينه لزياد الرحباني كان عم يحكي فيه عن عبد الغني طليس شخصيا وادعائه انه صديق الوالد.
فلما شافت انه الموضوع هالقد اخذ، طبعا هذا بعيدا عن المتنمرين، شيلوا لي موضوع الشتائم، هودي اللي بيطلعوا بيسبوا من مناصري الاحزاب والتيارات، وحتى لو منو من احزاب وتيارات، يا اللي بيتبعوا لغه الشتيمه للرد، او اللي بيطلعوا بيتنمروا على الشكل انه يابا هذا ما له علاقه بالانتقاد. نحن عم نحكي بالمواقف، مش عم نحكي بهودي اللي اكيد نحن بنوقف ضدهم، ضد هذا الاسلوب دائما الرد بالشخصي. لما الواحد بيكون عم يحكيك بموضوع او باي خطوه، بحكي مثل بحكي مضمون، بحكي محتوى. فهودي المتنمرين والشتامين طبعا نحن مش عم ندافع عنه نهائيا، بالعكس هودي دائما ندين اسلوبهم القذر بالتعبير عن تربيتهم واخلاقهم. لما شافت هذه الردود أتت عليها ووسعت الموضوع باليوم الثاني، وبرضو كتبت جريدة تانية بتقلك أنه حتى أيام الخلاف نحن كنا صحبة معه، وهذا الشاعر العظيم وصديق الوالد، ورجعنا لنفس الكذا، وبلشت بقى تصوب على اللي انتقدوا، وتحديدا يمكن على مناصري القوات أو على اللي واقفين بوجه المشروع المقاوم بزعمه يعني. وقالت لهم الجملة الشهيرة اللي انتشرت امبارح، أكثر جملة انتشرت من تغريداتها، قالت لك الحزب عم بيدافع عنكم، تفضلوا شمروا وتوجهوا للدفاع عن الجنوب. ما بس هيك، فاتت بالسردية تبعت انه في بعض اللبنانيين قاعدين ناطرين اسرائيل لحتى تخلصهم من موضوع السلاح، وخبصت خبصت بالكلام لشبعت، وهي فاكرة حالة مهضومة وعم تتهضمن وتحط لك ضحكات وجدوغ وما بعرف ايه كل الكلام التافه. ايضا احلى شيء بالموضوع شو بتقلك اخر شيء، انه انا لا انتمي لحدا، انا مش مع اي نهج، انا انتمي الى لبنان، وكنفس السيمفونية اللي بنعزفها دايما بعد. اختي اذا كل هذا الكلام وهذا المنطق اللي تبنيتيه وما بتنتمي لحدا، ليه الواحد بيخجل من انتميه؟ هو هون السؤال الرئيسي لريما وامثاله وكل هودي، يعني انه ليه الواحد اذا مؤمن بنهج معين او بطريق معين لا بيخجل من الاعلان عن انتمائه؟ اذا انت شايف هذا الطريق صحيح وهذا المنطق صحيح، ليه بتستحي؟ عادي طلع قول انا مع كذا كذا، ليه لحتى تعمل لي حالك اخذ دور انه انا مع لبنان وكذا؟ مع لبنان، اللي مع لبنان بيكون حريص على دماره، اللي مع لبنان بيكون حريص على وحدة مؤسساته، على البندقية الشرعية، مش على الميليشيات والعصابات. بعدين يا ريما الحندقة، يعني بس من باب علمك يبدو انت ما بتحضري اخبار، يعني انه حاليا تقريبا الا 3 شهور الحزب مدار الضربة، يعني ما في غير اسرائيل عم تتوسع وتدمر وتفوت، فمش عم بيقاوم، يعني هاي واحدة. اثنين يبدو ما قريتي البيانات، يعني اذا انت برايك انه هيدي الميليشيا عم تدافع عن لبنان، فعندك البيان الرسمي اللي صدر بعد اطلاق 6 صواريخ، وعندك تصريحات جماعة الحزب من نوابهم وكل جعدنجيتهم وصولا الى زعيم العصابة عندهم، عندك تصريحات قاليباف وعرقجي اللي شكروا فيها الحزب على مساعدته بالدفاع عن ايران. كل البيانات بتقول نحن عم ندافع عن إيران وانتقاما لمقتل المرشد. من وين جبتي لي انه عم ندافع عن لبنان؟ من وين طلعت فيها هاي انه عم ندافع عن لبنان؟ لا مش عم ندافع عن لبنان، عم ندافع عن إيران، وورط لبنان واللبنانيين بحروب ما كان إلا اي داعي سوى فقط لتنفيذ أجندته وتنفيذ أوامر أسيته. هلا في ناس قالت لك الله جمع ووفق، والله معها يعني هيدي الجمعة فعلا اسمك لبعض، يعني قد ما هو اسميك وقد ما هي اسمك، عادتهم حياتها كانت بتنقط سردين، ومش مستحي على كبرت وإيديك، حاطط لك صورة عم يتناول البير، مستحي على شيبتك، استقب على قرتك ما عندك شيء، مستحي على كبرتك، استوعى على حالك ونتفة صغيرة بقى، وبيطلع بيشتم العالم وبيرد عليه لما عم ينتقدوا الصورة، استوعى على حالك ونتفة شوي. وهيدي انه ليك نحن ما بننتمي لحدا، خيي هاي زيادة رحباني، كان معروف انه شيوعي للعظم ويساري للاخر، ولك حتى لما كان يطلع ينتقدنا وينتقد مشروع عم نحكي 14 اذار وغيره كنا نصطادمه، خيي مهضوم مهضوم، وبعدين معترف بحاله، يعني زلمة مش مستحي من انتمائه، قايل لك انا انتمي لكذا كذا، منو خجلين من انتمائه؟ انتوا عشو السجيدين عم تزيدوا؟ يعني انت حضرتك انه بتقولي لي نحن لا ننتمي، لا معروف، معلش نحن عارفين، نحن بنعرف انه حضركم من عائلة تنتمي الى الحزب القومي السوري تقريبا بافكار على قليلة، وعارفين حتى الوالد والوالد والكل، بس هذا كله نحن ما نعطينه اي قيمة لانه نحن عم نتكلم فنيا، انت المصر انه تحول الى هذا الصراع وتخوني فريق من اللبنانيين، انت لما عم تنتمي لمحور التخوين بتقولي لي انا مش عم انتمي لحدا، مين يا ريما من اللبنانيين ناطر الاسرائيلي؟ هودي اللي عم تتهميهم انت اللي ضد السلاح الميليشيوي، هودي اللي كانوا عم ينادوا لا للحرب من قبل ما تصير اول حماقه اسناد،
هودي يلي ترجوا انه يتطبق 1701، هودي اللي ترجوا انه ما نفوت بحرب، هودي اللي بيكونوا ناطرين الاسرائيلي لحتى يجي يخدمهم. يعني يبدو انك صفر سياسة، يعني مثل ما صفر منطق وصفر كلام. نعرف نحن الانتماء شو، جاي نضحك على بعضنا ما عارفين هذا شيء، وبرضو هذا ما له علاقة بالموضوع الفني. وبنرجع بنقول نحن عم نحكيها هي بصفتها الشخصية مثل ما هي طلبت، يعني هي الردود عليها بعيدا عن الشتامين والمتنمرين يلي برجع بقول لا هيدا منطقنا ولا هيدا ما نؤمن به. ما شفنا للوس عين المدام اللي اسمه صدمة، من وين ربيت هيدا الصداقة؟ هو عم يركض لحتى يستثمر، قال لك ها انا ماشي مع عائلة فيروز ويمكن عم تستثمر امواله بما انه من عبادة المال.

ما حدا ناطر من اسرائيل شيء. ما هيدا المنطق التخويني، هيدا منطق الميليشيا هي ذاتها. بتقولي لي لا ننتمي لاحد، ننتمي للوطن، لا انت تنتمي، انت عم تدافع عن منطقه وعم تهجم الاخرين وتخونيهم باي صفه؟ ما بعرف والله. يعني حضرتك لما بتكتبي لو ما انت بنت فيروز وعاصي، كان حدا بيهتم لكتاباتك ولا جدلياتك ولا هالمنطق اللي بتكتبي فيه؟ ولا حدا بيهتم شو بتحكي؟ ما انت باخذها لي يعني. اول شيء اكتشفوا انه ما عندك مسار فني ومنك ناجحه بهالمقعد وكي على جرف، فانت مصره حاليا انه تاخذي هيدا الدور. هلا بعض اوقات الناس بتقدر انه المخلوقه موجوعه، عندها ثلاث اخوه صاروا متوفين وعايشه بحاله صعبه وكذا، ماشي الحال، بس مش مضطرين يتحمل كل هالقرف هيدا. ما حدا مضطر يتحمل كل هالقرف. اللي بده يحكي سياسي بده يتحمل الردود، ماشي، بده يعمل لي حاله دولا انتم ممنوع تردوا عليه، قفل الردود اذا ممنوع يردوا عليك. هاي المفارقه اللي بدك توصل لها. اول نقطه انه يا اخي اللي عنده فكر معين ما يستحي فيه، ما يطلع لك انا لا انتمي لاحد، وانا هو كل كلامه بيكون عم يدافع عن الميليشيا اكثر من الميليشيا نفسها. اطلع قول لا مستحي منها، لا خجلان منها. هاي واحدة. اثنين انه شوف الفرق، سبحان الله كيف البطن بستان. واحد كنت عارفه لك حتى وقف مع نظام الاسد، وقف مع كل شيء فيه ديكتاتوري بالعالم، وبرضه ضل مهضوم على القليلة، كان واضح. انما هو الله عطيها الهضامة يا اخي، نعمة من رب العالمين. انت محرومة منها بلا هذا التقليد، ما راح تزبط.

تفضلي شمري عن زنودك قولي يا رب شو ناطرة قاعدة مصيفة ببكفاية تفضل شمري عن زنودك وشايف إذا شايف هذا دفاع عن لبنان وين الدفاع عن لبنان يعني والله العظيم مجنون الواحد إذا هو مجنون بالمرة بيشوف بيقرأ البيانات في بيانات رسمية طلعة بتقلك نحن فتحنا جبهة إسناد غزة بعدين جبهة انتعام للمرشد طيب لبنان لا اسمه دفاع لبنان ورط لبنان خسر لبنان 10,000 قتيل أكثر من 31,000 جريح خسر لبنان عودة الاحتلال أكثر من 70 بلدة محتلة بتقولي لي عم يدافع عن لبنان شو كذب عينك بنت عينك القصة

0: شوف الواحد بدي يتحمل لحتى يرى ثلاث بوستات كل واحد منهم عبارة عن ثلاث جرايد بدل الجريدة مليئين بالسماكة والسذاجة وقلة الفهم وقلة الأدب والمفردات اللي فايتة ببعض البعض بس حتى يعملكم هيدي الفقرة. والله لازم تقولوا لي يسلموا عمو. بس شوفوا أنا لا أنتمي ها وعاد فكروا أنا أنتمي لحدا. أعوذ بالله نحن ما بننتمي لحدا نهائيا. كل هالتخبيص وكل هالهجوم على فئة معينة وتخوينة, يعني تخيل أنه عم تخون عم تقلك الناطرة من الإسرائيلي أنه هو يشيل السلاح كل هذا, بس أنا لا أنتمي لحدا وعاد فكروا أعوذ بالله أنا ما بنتمي لحدا, بنتمي للوطن. الوطن بريء منك ومن أمثالي. إذا أنتم مؤمنين بهذا النهج ما تستحوا من إعلان الانتماء لأدو.
1: نربط له هوني نعمل له إياها ويخبر شو صار.
2: وريما بنت أخته هيئتها مش تلقى, لا فيها تكذب خالة ولا فيها على القصة تسكت.
1: ما هي أكذب من خالة. أيد لي اسمع الورقة.

0: شو بك يا زبيدي؟
1: دخلك انت وقال سمعتوا انه راجع حاجة من بارح سرق الضيعة وضلوا رايح؟
2: مظبوط. ان كان في عندك شي مصاري خبيهن.
1: يا دلي مصاري مننلي
0: فهمناكي وانت اسطفلي.
1: راح يا مصرياتي يا جنادياتي، وين بدي خبيكم وين بدي اخفيكم من درب راجح؟ يا مصرياتي رح شيل البلاطة وانبوش وخبيكم. يا صغيتي يا حلدياتي، بدي خبيكم حد مصرياتي وبصير شق عليكم بروحاتي ومجيتي.
3: شو بك يا زبيدي؟
1: راحوا مصريات.
3: انت معك مصاري؟
1: يا حسرتي مننلي. طارو يا دلي
3: خبريني على الهدى ومش راح احكي لحدا.
1: هلا هون خبيتو وجيت اشوفو ما لقيتو.
3: انا برجع لك هني.
1: يا مختار الحق عليك، ضليتك تضرب راجح تاخذ طارو مني.
3: بدي اعرف من هو اللي استغل الخبرية وعم بخرب ليلي. بدي اعرف من هو.
4: راجح
3: مين؟
4: راجح
3: كذبي. بس مين يلي اشتلق على اللعبة؟ بسيطة، غدروني غدر. أخذوا الجاكيتة فيها 100 ليرة وفيها تذكرة نفوس. ما أنا المختار بعمل غيرك.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

للأسف تكشفت بالأمس سلسلة من الخبريات التي تخص القطاع الصحي والمستلزمات الطبية والأدوية بلبنان، وكلها تتحدث بلغة واحدة، لغة الغش والفساد يلي اقتحم هذه المواضيع الدقيقة. حاولت جمع لكم يهن بفقرة واحدة مع انه مؤلمين هن، كل واحدة منهم بتستاهل فقرة. اول شيء بتتذكروا بايام جائحة الكورونا وايام مسيو بي سي ار السيء الذكر حمد حسن لما كان عم يناضل بالوزارة والناس عم تطبله، بوقتها عمل صفقة لإدخال أدوية خاصة بالسرطان، الله يبعده عنا وعنكم. نشوف قديش صاير منتشر وقديش عم نفقد أصدقاء جراء هذا المرض، وقدي الناس عم تعاني لحتى أساسا تخوض معركة العلاج منه. جديد هيدا الموضوع، بوقتها جاب أدوية من الهند ومن إيران، قال لك كرمال أنه نوصل الدول العالم، كرمال نسترخص، أنه شوفوا نحن فتحنا مجال الأدوية الإيرانية الغير مطابقة للمواصفات. كنا بوقتها نقولكم غير مطابقة للمواصفات، كنت ناس تفكر بس لأنه إيرانية أنتوا عم تحكوا عنها. هي القضاء هلأ رجع فتح الموضوع مرة جديدة وأعلن أن هناك وزراء صحة سابقين منحوا قبل 3 سنوات وخلال مرحلة جائحة كورونا تراخيص استثنائية لشركات استيراد أدوية خاصة بعلاج السرطان، وهذه الأدوية أتت من إيران والهند وتسببت بمضاعفات كتير كبيرة لما دخلت إلى الأسواق اللبنانية، ووجود 3 أنواع موضوع شبهات جدية لناحية التزوير وعدم مطابقتها للمواصفات. هالمستحضرات لا تستخدم حتى بالدول يلي بتصنعها، عم تتخيل الدول اللي بتصنعها ما بتستخدم هيدي الأدوية، إنما بوقت وزير الصحة قرر أنه يدخلها على لبنان بأذونات استثنائية. القضاء رجع فتح هذا الموضوع من بعد الشكاوى اللي تقدمت من بعض المرضى المتضررين، وقرر استدعاء وزراء الصحة السابقين إلى التحقيق. الموضوع أصبح بعهدة النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج يلي أخذ الملف لعنده، وهو بينتظر تقرير مفصل من المدير العام لوزارة الصحة يوضح آلية دخول هالأدوية للبنان والجهات اللي أجازت استيرادها وكيفية وصولها للمرضى من دون اكتشاف المخالفات المفترضة قبل طرحها بالأسواق. يعني بدل ما تجيب العلاج للمريض انت عملت حجة انه عم تسترخص، فقط كانت نيتك ادخال الادوية الايرانية لتفيد الشركات الايرانية والهندية وتطلع لك طبعا عمولة منها، وفضل هيدي النتيجة قضيت عليهم. خبرية تانية مشان ما ياخدنا الوقت كمان، الخبرية التانية كان عم يحذر منها رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني والأمين العام للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، ما شاء الله شاء العنوان الطويل، شو بنحب نحن العناوين الطويلة. البروفيسور رائد رضا كان عم يعطي حديث لجريدة النهار بالأمس عم بحذر من قضية وصفها بفضيحة مغروسات جراحة العظم الفاسدة، محذرا من مخاطر صحية بتوصل لتسمم الدم والوفاة. وقال رضا انه بعد أدوية السرطان المزورة بلبنان ظهرت فضيحة مغروسات جراحة العظم الفاسدة، مشيرا الى وجود مغروسات منتهية الصلاحية واخرى استعملت بعد غسلة، يعني عم ترجع تستعمل مرتين وثالثة، اضافة لتغيير بلد المنشأ وتغيير تواريخها كمان، كله لتحقيق أرباع على حساب صحة المواطن، وهذا ما يمثل خطر كبير. وتساءل البروفيسور عن الجهات المسؤولة عن الرقابة وعن دور الشركات يلي عم تبيع والمستشفيات والجهات المعنية بوزارة الصحة يلي ساكتة عن الموضوع. انصدمت إذا خلصنا، إذا في خبرية تالتة أكثر صدمة كمان. هاي عنا المغروسات الطبية، أدوية السرطان، خلينا نروح لجديد هذا الموضوع ما حدث بالأمس.
المدعي العام الميلي القاضي ماهر شعيتو بالأمس كان عم يضرب بقوة بموضوع فضائح الأدوية، فقد تبين لقلو أنه مالكي شركة معدات طبية مختصة بتزويد المستشفيات بتجهيزات خاصة بالعمليات الجراحية معدلة للاستعمال مرة واحدة وبالمعدات الطبية اللازمة للمرضى، ولا سيما مرضى العظم اللي عم نحكي عنها المغروسات وما شابه من براغي وأسياخ معدنية وغيرها، عم يعمدوا لتعديل تواريخ صلاحية المعدات المنتهية الصلاحية وتغيير بلد المنشأ من الصين إلى الولايات المتحدة. كمان عم بيقوموا بجمع المعدات المستخدمة أثناء العمليات والمعدلة للاستعمال مرة واحدة، وعم يرجعوا يغسلوها ويعقموها ويبيعوها مجددا لأجراء عمليات جراحية. القاضي شعيتو وضع يده على الملف بعد ما كشف تفاصيل الفضيحة وأصدر مذكرات توقيف بأصحاب الشركة ومديرة والمسؤول و19 موظف يلي عم يتاجروا ويستخدموا هذه المواد. كمان وقف المراقب الصحي بوزارة الصحة يلي كان عاين مركز الشركة وشاهد ما يحصل، وأفاد مسؤولي الوزارة بأنه عمل الشركة قانوني تماما 100% ليس عليه غبار. طبعا هذه الشهادة ما لم تأتي مجانا، يعني زلمة قبض له قبضة مرتبة فقال لك لا شركة تمام، والله هيدا كلها إشاعات اللي عم تطلع عليها، فوقفوا معهم، يعني صار عدد الموقوفين يتخطى 20 بهذه القضية. دراما، أقسم بالله دراما دراما. يعني هلا نحن عارفين الفساد موجود عندنا بالنفوس وبالنصوص وبالإدارات العامة والإدارات الخاصة بمختلف القطاعات، هلا الفساد ينهش البلاد نهشا، هيدا أمر نحن متفقين عليه، بس إنه خي توصل المواصيل لاستباحة كل شيء شيء كتير. هاي ثلاث مواضيع خاصة بالفضائح الخاصة بالأدوية وبالمغروسات الطبية وبوزارة الصحة وبالمعدات الطبية، كله بيتزور. زيد عليها قصة الإسمنت امبارح اللي حكينا فيها، زيد عليها تعديل تواريخ المواد الغذائية والحبوب المنتهية الصلاحية وغيرها من هل الأمور اللي بتسمعوا فيها بشكل يومي، زيد عليها اللي عم بيصير بموضوع اللبنة والجبنة واللي عم يخلطوها بمواد الله أعلم شو هي. وآخر شيء بتسأل كيف هالبلد غرقت بالسرطان وغرقت بالأمراض الغريبة والعجيبة، وكيف الناس عم تعيش بحالة غير طبيعية ضمن غياب للمراقبة والمحاسبة، والأهم غياب الضمير، ضمير يوك، ضميرك عدم، أخلاق يوك، ضمير ميت، ناس استباحت كل شيء من أجل مراقبة الفروات، وآخر هم صحة العالم. خي أودي كيف بيروحوا بيناموا على فرشتهم، والله العظيم كيف الواحد بيروح بينام عم خطوه. خيي بفهم الواحد بيغلط غلط صغير ما بيكرره، بيعمل له عمله بيقول لك برجع بتوب عنا مثلا، سعودي غرقانين بهذه المواضيع واسه عم يوسعوها، وان عارفين حالهم عم يضروا العالم، لا بل عم يتسببوا بموتها كمان.

الأمل أنه القاضي شعيتو وأيضا القاضي رامي أحمد رامي الحاج يتابعوا بهالمواضيع للآخر ويعملوا هاللي عم يحيقوا معهم لما بتثبت إدانتهم، يعملون عبرة لمن اعتبر لحتى على القليل بس الناس تخاف قبل ما تتجرأ على المتاجرة بصحة العالم وبأوجاعها.

الغش والفساد ليس فقط عبارة عن خطأ أو عبارة عن أقلية، هذا بتصير يعني عادة بكل بلاد العالم، في فساد، في غش، في محاولة تربع غير مشروع، بس هودي بيكون للاستثناء. الطبيعي بيكون الناس الملتزمين بأماناتهم وبقصبهم، إنما للأسف عنا ببلادنا الملتزمين هن أقلية الأقلية، والفاسدين والمرتشين والحرامية هن الأكترية.

شرحنا عدة مرات لحضراتكم المنطقة لوين رايحة بهالفترة المشروع لتنظيم ودعم الدول الوطنية وتفكيك كل زمن الميليشيات الذي سيعد زمن ولا. هناك بعض العقلاء الذين قرأوا المرحلة الجديدة وقرروا تخفيض كلفة الدم، كما حملت قضية قصد والإعلان عن حل كل مؤسساتها والانتماء للدولة السورية. وهناك بعض المتعنتين الذين يصرون على المشاريع التقسيمية التجزئية اللي هي طبعا خدمة أساسية سواء للمشروع الإسرائيلي أو المشروع الإيراني. وللتحديد أكثر، كنا شاهدنا هذا الأسبوع الكلام المستفز جدا اللي صدر عن حكمة الهجري، واللي بيقلك أنه نحن تاريخيا جزء من إسرائيل، علاقتنا مع متشابكة عبر التاريخ، وأنه مصيرنا من مصيرة وننتمي لها. هذا الكلام المستفز أتى طبعا عليه كثير من الردود، وتحديدا من أبناء الطائفة النورزية الكريمة، وهذا شيء بيريحنا. يعني أنا اخترت المقال اليوم لحدا بينتمي لهذه الطائفة، هو اللي منتهد هذا الكلام ومفصل أنه كلا نحن لا ننتمي أبدا إلى إسرائيل، ووجودنا سابق وجود لهذا الكيان المغتصب بآلاف السنوات. المقال اللي اخترناه من جريدة النهار للكاتب غاندي المهتار، هيك اسمه غاندي المهتار، هو من الطائفة النورزية وكاتب مقال بعنوان بعبث في عبث الهجري. خلينا نقرأ المقال وتشوفوا الرد بالوقائع التاريخية على هذا الكلام المجافي للحقيقة واللي فيه كثير من الاستفزاز. يبدأ السيد غاندي مقاله: يتباهى الشيخ الموحد باعتماره عمامة بيضاء ويفدي بياضها بروحه، فأي مذمة تترك فيها أثرا يصعب إزالته. لكن ما يسعنا أن نقول في تحفة الشيخ حكمة الهجر الأخيرة، وهي آية في قبح المقال: نحن كموحدين دروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، فهي دولة حضارة وقانون إلى آخر المعزوفة. أعترف أنني مجبر لا بطل على استعمال صفة الشيخ، وأن أرضى بعمامته حاجزا بيني وبين ذمه إلى حين. لكن عمامة الموحد البيضاء شرف، ولا تمنح أو تمنح معتمرها حقا في العبث بذاكرة جماعة لمقتضيات السياسة وموازين القوى وحسابات اللحظة الخاطئة. ليس كلام الهجري هذا زلة لسان، فالمقطع المصور متداول يظهره متحدثا حتى عن اشتراك في العقيدة وعن إسرائيل دولة مؤسسات وعلم وحضارة. وهنا تحديدا تبدأ المشكلة. إسرائيل كيان أعلن في عام 1948، فيما التوحيد سابق لها بقرون، وباشان التي يستحضرها الهجري أقدم من الصهيونية وإسرائيل والحدود السياسية الحديثة جميعا، ولا يمكنه تحويل الجغرافيا القديمة إلى سند ملكية سياسية يتأبطها عبثا. الأشد غرابة أن هذا الكلام يصدر من جبل العرب، واسمه الراسخ في التاريخ الحديث جبل سلطان باشا الأطرش، حين أرادت فرنسا أن تصنع من هذا الجبل كيانا منفصلا عن سوريا، لم يجد الباشا في المشروع حماية للأقلية، ولم يرى الانفصال فرصة تاريخية، فرفض عرضا فرنسيا لحكم دولة جبل الدروز، وقاد الثورة السورية الكبرى عام 1925 صائحا الدين لله والوطن للجميع. وبعد 100 عام يخرج الهجري ليخبر الموحدين أنفسهم أنهم تاريخيا جزء من دولة قامت بعدهم بزمن طويل، وجزء من دولة ليس في سجلها إلا المجازر من دير ياسين إلى جنوب لبنان إلى غزة.
يتابع السيد غاندي المختار بمقاله في فلسطين: لا تبدأ الحكاية من تجنيد الموحدين الدروز في الجيش الإسرائيلي كما يحلو للبعض اختصارها، فالتاريخ أشد تعقيدا ولا يجوز تزويره. قسم من دروز فلسطين اندمج لاحقا في مؤسسات الدولة الإسرائيلية، وهذه حقيقة، لكن ثمة حقيقة أخرى لا تقل وضوحا. في نكبة عام 1948 دخل نحو 500 مقاتل موحد من جبل العرب إلى فلسطين ضمن جيش الإنقاذ بقيادة شكيب وهاب، وخاضوا معارك بينها هوشة والكساير، وانضم إليهم دروز فلسطينيون. وسلطان باشا نفسه دعا يومها إلى لم جيش عربي موحد، وسقط عشرات المتطوعين من الموحدين الدروز في حرب فلسطين. وحين زار وفد من دروز فلسطين سلطان باشا الأطرش في العام نفسه يسأله عن مغادرتهم قراهم خشية الحرب، أصر عليهم أن يبقوا وألا يتحولوا إلى مهاجرين ولاجئين. تقاطعت هذه الدعوة مع موقف الأمير مجيد أرسلان وكمال جنبلاط وشيخ العقل وقتها محمد أبو شقرة الداعي إلى التشبث بالأرض وعدم الرحيل. هذه كانت العقيدة السياسية لتلك القامات: الأرض لا تترك، ووطن لا يجزأ، وطائفة لا تتحول إلى حرس حدود. حتى الجولان السوري نفسه يهدم رواية حكمة الهجري، فبعد فرض إسرائيل قانونها على الجولان المحتل عام 81 خرج موحدوه في إضرابات واسعة ورفضوا الهوية الإسرائيلية. وفي شباط 82 تحول الاعتراض إلى عصيان مدني وإضراب عام، وحتى مصادر الإسرائيلية المعاصرة لتلك الأحداث سجلت أن الأغلبية الساحقة من دروز الجولان اعتبروا أنفسهم سوريين ورفضوا الضم. فأين تقع عبارة نحن تاريخيا جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل في ذلك كله؟ في أي صفحة من هذا التاريخ؟ إنها صفحة جديدة يريد الهجري أن يكتبها باسمه، وهذا حقه السياسي إن شاء، فيستطيع أن يختار إسرائيل حليفا وأن يعادي حكومة دمشق وأن يطالب بالفيدرالية أو حتى الانضمام إلى إسرائيل، وليتحمل مسؤولية قوله أمام السوريين والدروز والتاريخ. لكن ما لا يملكه هو أن يقول لنا إن هذا تاريخ الدروز، فالتاريخ ليس ملكه، ولا يصبح الموقف وطنيا لأن صاحبه يعتمر عمامة. إن مشروع السويداء الذي يرفع راية الانفصال لا يزال يطلب من دمشق الرواتب والخدمات، فيما تتحدث المحافظة عن وعود بالاستقلال والالتحاق بإسرائيل لم تتحقق. فأي استقلال هذا الذي يريد خزينة دمشق لكنه لا يريد الانتماء إلى دمشق وسوريا؟ بيختم الأستاذ غاندي المختار مقاله: قد يكون للهجري خلاف عميق ومشروع مع السلطة السورية الجديدة، وقد تكون لموحدي السويداء مخاوف حقيقية تستحق الضمان والحماية والمساءلة، ولا يجوز لأحد التقليل من وطأتها، لكن حماية الجماعة أمر، وتحويل الجماعة إلى مادة في خرائط الآخرين أمر آخر تماما. فالموحدون ما احتاجوا يوما إلى دولة طائفية ليكونوا كبارا، كانوا كبارا حين أراد سلطان باشا سوريا أكبر من جبل العرب، وحين أراد كمال جنبلاط لبنان أكبر من طوائفه، وحين رأى مجيد أرسلان فلسطين أرضا يجب أن يتشبث أهله بها. حكمة الهجري لا يخالف رأيا سياسيا، إنه يخاصم ذاكرة ويزور تاريخا، إنه يلطخ عمامة ناصعة بترهات العمالة، فليخلعها فوراً.

مقال جميل للصراحة يعني، مش هناك أنا اخترت نقراه لليوم، وخاصة مثل ما قلنا بسبب الحزيزيات الطائفية دايما بلبنان، فخلي حدا من البيئة هو اللي يرد ورد بالوقائع والتاريخ، أنه لا لا لا نحن لا ننتمي تاريخيا إلى هذا الكيان، قبل كل شيء نحن أقدم منه بكتير. وهياها الأمثلة قدامك، من سلطان باشا الأطرش إلى كمال جملاط إلى مجيد أرسلان، الذين لم ينتموا يوما إلى هذه الأحلاف الأقلية. قال له بدك أنت تقول هيدا الموقف، تحمل قدام التاريخ، وفعلا هذه مواقف تحمل تاريخيا ولا تتحملها طائفة بعينها من شيخ أرعن. وبالنهاية رح بتدل هيدي مجرد أوهام، ولن تقسم سوريا ولن يقسم لبنان، وسيبقون دائما دولة واحدة لا تقسيم فيها.

الفقرة الأخيرة لليوم ولهذا الأسبوع أطلالة على سوشيال ميديا بلبنان لحتى نشوف شو هي أبرز المواضيع التي تصدرت اهتمام رواد هذه المواقع. طبعا العناوين والترندات كتير. بريم الرحباني حكينا عنها. موضوع الأجري كمان تناولناه. موضوع الخلاف بالتفاوض والسلاح والكذا موجود. كله موجود. خلينا نبدأ مع المنتخب اللبناني للباسكتبول يلي كان بالأمس كمان اخذ حيز كبير من الاهتمام وخاصة مع حضور فخامة رئيس الجمهورية للمباراة اللي جمعت المنتخب اللبناني مع منتخب كوريا الجنوبية واللي قدر انه يقلب تأخره الى فوز بجدارة بنتيجة 93-74 على مجمع نهاد نوفل بزو مكايل ضمن النافذة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2027. المنتخب اللبناني بقيادة أبو عمر الكوتش أحمد فران وبغياب وائل عراقجي علي منصور وجهاد الخطيب يعني أبرز ثلاث نجوم بالمنتخب كانوا اللعيبة أدوا وقدود وقدروا أنه يحيوا هذا الفوز ويخطوا خطوة كبيرة من أجل التأهل إلى كأس العالم مرة جديدة. المباراة يلي فاجأ الحضور فيها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى جانب وزيرة الشباب والرياضة ودخل على غرفة اللاعبين بين الشوطين وحفزهم وفعلا يعني هالتحفيز جاب نتيجة فقدروا مع هالجمهور المحتشد يلي ملأ الصالة أنه يقلبوا النتيجة ويأخذوا هذا الانتصار وهذه الخطوة الكبيرة من أجل التأهل. أفضل مسجل بالمباراة كان يوسف خياط يويو يلي حقق 21 نقطة و6 ريباوند و4 أسيست. مع نهاية المباراة هنأ الرئيس عون لاعبي المنتخب واعتبر أنه هالفوز بعزز فرص لبنان بالمشاركة بأهم بطولة عالمية وبشكل حافز لتحقيق المزيد من النجاح ورفع اسم لبنان عاليا وقال أنتوا بتمثلوا الوجه المشرق للبنان. فعلا والله هو المتنفس الوحيد والإنجازات الوحيدة اللي عم نحققها هي بالباسكتبول باقي ما تبقى يعطيك العافية عقبال ما نشوف وجه مشرق بباقي الأمور والتفاصيل يلي على أساسها نعيد بناء هذا البلد ويكون بلد يكون دولة بكل معنى الكلمة. فمبروك للمنتخب اللبناني هالخطوة ونكعة كمان مرة جديدة لمنتخب الفوتبول اتحاد الفوتبول. شفتوا شو عم يعمل اتحاد الباسكت؟ تعلموا شوي. بعد في لقاءات عديدة طبعا واللاعبين خارجين من موسم طويل كان في كثير من المجهود ومباريات ختام البطولة بذلوا فيها كمان مجهود كتير كبير وفي إصابات كتير وبنتمنى لهم توفيق بالجولات القادمة. وللحقيقة خطوة حلوة يعني كانت من رئيس الجمهورية أن يشارك حضورا وبدفع معنوي والدخول إلى غرفة الملابس. خطوة جيدة الناس بتحس أن السلطة قريبة من العالم بمكان ما. خلينا نروح لكمان موضوع آخر. أغنية ماسكارا بذكرينا الأغنية اللي نزلت هذا الأسبوع واللي جمعت المطربين الفلسطينيين محمد عساف وسان ليفان. الأغنية عم تحقق نجاح كتير كبير يعني تقريبا صارت الأغنية الرسمية للأعراس والحنة لدى أخواتنا الفلسطينية. إنما في البعض شاف أنه فيها متاجر قالك عم يتاجروا بأوجاع أهالي غزة والفلسطينيين منهم واحدة من المؤثرين والمؤثرات على مواقع التواصل اسمها رنا شهوان فطلعت بفيديو هاجمت فيه تحديدا محمد عساف وقالت له شو هالمستوى الهابط وشو هالأغنية المسخرة اللي مسميينها مسكرة انتو عم تتشوهوا صورة أهل غزة وانتو عم تتجروا بأوجاعهم ودمائهم وبالمجاعة يلي عايشينها. المشكل انه ذاكرة المواقع التواصل ما بتنسى فالناس سبحان الله نكشت له فيديو لنفس المدام الصبية وهي بعزدين ايام العدوان الاسرائيلي لما كانت ولا زالت غزة تبات بس لما كانت بعزدين المعارك كانت عم تعمل فيديوهات وللمفارقة
كانت هالفيديوهات عم تعلم فيها الصبايا كيف يحطوا ماسكارا وكيف يستعملوا المكياج وكيف يحافظوا على بشرتهم. وخاض على جلد من لما انتشر بقى هيدا الفيديو اللي عم تحكي. هي في فيديوهات حطتهم على صفحتها بعزدين المعارك وبعزدين الأوجاع والتهجير، كانت قاعدة عم تعمل فيديوهات لحصد المشاهدات والدولارات، عم تعلم الصبايا كيف يحطوا ماسكارا، واليوم مش عجبتها غنية ماسكارا وعدتها تجارة. يا الله دي الدنيا ضيقه.

أما آخر ترند بدنا ناخده لليوم فهو من الأراضي المصرية من عند أخواتنا الفراعنة اللي دايما كمان عندهم شغلات غريبة عجيبة. كان في إطلالة للرئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة اللي اسمه شهاب الدين عبد الحميد، طلع باقتراح غريب عجيب بمداخلة تلفزيونية. قال لك لماذا لا يتم الاستعانة بالأطباء البيطريين لتعويض النقص بأعداد الأطباء البشريين بعد استكمال دراستهم، خاصة وأن هؤلاء الأطباء البيطريين يعني دارسين 50% من نظام الصحة العامة. الله وكيلكم. من لما انتشر هذا الفيديو تبيت المقابلة، وطبعا ما شاء الله اخواتنا المصار وكتار ودايما بيعملوا ترند، نسفوا نسف للزلمة. يعني شو الاقتراح الغريب العجب؟ خي قلت اطباء، قلت ما شاء الله بتخرجوا اطباء بالالاف كل سنة، بعشرات الالاف. كيف يعني طبيب بيطري بده يداوي الانسان؟ يعني مثلا انت شايف الحقن اللي بياخدوها تبيت السخونة هذه كيف بده يستعملها للانسان؟ ما بتساع، ما بيضربوها. هي اسمه طبيب اختصاصه طبيب بيطري، انه ما في ولا فقدان للاطباء، ما في هجره للاطباء. لماذا هذه الاقتراحات العشوائيه؟ للناس صار عم تفكر بهالطريقه هاي. انه انت رئيس جمعيه رفق بالحيوان، اسم الله على التايتل اللي حامله يعني، بس ماشي اهتم بالحيوان، خليك بالحيوان. انبسط بهالحملة اللي عملوها عليك، انبسط بحملة السخرية اللي جرت عليك، شو كان بدك بها الصراحة؟

يعني مثلا اذا بده يروح الواحد ياخذ موعد بيقول له يلا بس حظل لحتى خلص هالحمار الباني دي بوصل لعندك. اخي كيف المعدات اللي بيستخدمها بعلاج الحيوانات كيف بده يلا ويعقمها لاخذ استخدامها عند الانسان؟ شو هالافكار هاي؟

يلا على كل الناس كفت ووفت معك، ما في داعي الواحد يتوقف عند الترند اكثر منك، بس هو ترند ملفت ان شاء الله ما حدا يقلده عنا كمان. لكن بتعرف هلا النظام الطبي قديش عم تعاني الناس وقديش عم تدفع، لماذا لا نستخدم الاطباء البيطريين بمعالجه الانسان على اساس الانسان حيوان ناطق مثلا يعني.

0: اكيد مخرجنا حط الغنية كي بالست رنا. ولو على فكرة والله كتير مهضومة لاني بالعكس فيها شيء من التراث الفلسطيني ومشاركين فيها الأمة الفلسطينية وكذا, بالعكس جيدة ما بعرف ليها الانتقاد يعني. بعدين بسم الله عم تحصد ملايين المشاهدات.
1: شعرها طاير طاير على كتفي مين
0: لا مش بس انتقادتهم انه عم يتجروا باوجاع الغزب, نحن عارفين مين اللي عم يتجر اساسا فيها. قالت له لمحمد عساف مش عيب عليك عم تغني واهلك عم بيموتوا, بده يشتغل الزلم اللي من وقت نكبه الطوفان وقعد بلا شغل ما بيشتغل, بده يسترزق الزلم. ما انت كنت عم تشتغلي بعز دين المعركه وكنت عم تعملي فيديوهات وتصغوا الى المسكره والمسخره.

والله أمثال الست رنا بحاجة يعني ناخد بنصيحة رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة ونخصصهم أطباء نفسيين أو أطباء بيطريين. كيف تحللون لأنفسكم ما تحرمون على غيركم؟

عم تتخيل ياخدوا باقتراح هيدا تبعت مشاركة الأطباء البيطريين بعلاج الإنسان؟ طبعا على الكترة الواحد بيصير بينسى، بس بيجي لعنده المريض تاني بيقول يا دكتور حس حالي عم عوي، بيقول ياي نسيت اعطيتك دواء بالكلب بالغلط، ما توخزني ما توخزني، معلش عايز اقول

0: مكياج ومسكارا بالمناكير كتير كتير.
1: مشوارنا الصباحي لهالاسبوع ولحلقة اليوم الجمعة بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا، وهي ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد الاثنين القادم إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان. وبنت البلد محلاها بالمسكرة وبلاها والحمرة على الشفايف بدها تصوير حلوة من دون أي فلتر. أمانة ما توخزني أمانة، وأعطيتك دواء الكلب بالغلط والله ما كان.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع تلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بان.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026.

0: نمرة 71 57 80 80 أو 71 57 81 81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعد بخعون، ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، عالم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

لك حد واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمعها البشر اهلين الحبك وفاك

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي.

0: صعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم. أستراليا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية، طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية، انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
5: انت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستطيع

0: سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فيزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس أحلى أجواء السهر ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. حجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب؟
2: سياحة المخابز بلبنان قطاع سياحي من لون جديد لتقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية براد توريزم قطاع سياحي جديد اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية للاستفسار 03-77-45-60

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: العودك.
1: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم، زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
2: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الطرام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس أحلى أجواء السهر ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الطرام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس فيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسيرة التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: ترجع بالتنمي.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب؟
3: سياحة المخابز بلبنان قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.
4: لا لا لا لا لا مش هينفع، مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
5: لا مش هينفع كده، مش هينفع.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء المنية، الفجر البداوي، المشرقية برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاق سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.
3: ما بتنطرق لوحظك انت.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس، من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش. اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اسهل وجبات والساندويتش فاهيتا شاورما والبروستد عنا على الاصول، البيتزا بجميع الانواع على الطريقة الايطالية وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: اسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست اوتوستراد بخعون الضنية الساحة العامة قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الانستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول إيلول إيلول إيلول إيلول إيلول إيلول إيلول إيلول إيلول إيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي. أرادوس أحلى أجواء السهر ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242. بتونس بيك وانت معايا. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة؟ دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان ودنا انتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، عالم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: ظهر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمعها البشر أعلن الحبك وفاك

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.
2: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهاو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-7.

0: اتبعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكم السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام جام جام جام جام جام جام جام جام جام جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76 015 937 أو 70 26 80 08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: مولداته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي. أرادوس أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242. بتونس فيك
2: وانت معايا. إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: بتوجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: اتبعوا تريبولي اف ام على 101.5، بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر

0: لا لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمعها البشر. أعلن الحبك وفائي ورهني